0: to military service. They come by many, many difficulties. So the life is not easy here because they have no work, all these young people. I know the people who is waiting for 18 years there for legal resettlement from America, from Canada, from Australia. And many of them are going from Sudan to Libya and the Mediterranean Sea. You see always they are in danger. We are praying and we are waiting for the peace to remain people in their country. Before we have only tent here. For this tent here, not easy. When the rain comes, when the wind blows, we cannot say much. Thanks for the God and thanks for the Church of a Need, we get this church and we have salaries for the catechists here. This is good help.
1: Though situations in the camps are dire, it is a still safer or better alternative to what they left behind. Goitum left Eritrea with his wife and children, not knowing where they would end up. This is his story.
2: ويكت كابسرح وتصاح تكون اللقاء ويكا كتسنكل اللقاء يا وي قرات تكون اللقاء قرات تكون اللقاء مالتي تدرنا عرب زبالي ولن كساو جيزة متكا مسوي خا مالتي عمتا تيبلوني أب سدرخا خا زولد كاي قلعة أب عم تاكل تعم تري أنت وين كازي حلفة زي بلو أنا ب قلعة تولي جس أب عمتي أخاتمت هجي أفتح دومس كا يا تدمس شو عتمي تيا شو عتمي تغانو ورحن تاخد كون كوينات تتكمن يا جيزي وزينا وصمت توالي سلد عبي يا وبقى ما راتي أولون مسز بيكم مرأي حشني لها نسين ولدي أنا أبزي كل طعمتن شدشت ورحن غير اللغو أنا بقى أبزي أكو فيلا يا ونزقو برو نقري بلين أبزي أكو فيلا يجن كو فيلا يزالهم بر يا ودسكي ليزالهم دسكيلة إذا لغو مالت دسكيلة مالت سي من النجر إسرائيل لكم في الكاخم تقطع لي هوتيك مرحة ما نفس الما حنقول لكم خم عب اللي تدري تاتي من مسألة مالتي كسب زح جيجين بتزتات هوها مشارف يا زخي إذا لغو مالتي أبزي من المنبر راح زي حق زي المنبر زي حق زي السعر أبزي أبزي ولا حنت نقدر كبريك الدنيا زغنا أبصر حلو بتاع ذكاء ترغيبة بلي أهم لك أسترحي لكن ناتي حد ما أنا صحيحتي ولا قا ناتي وأنا ندك أي كبير إذا بدك أي كم تأني دم كري وزعاب خزيك هنا ندك أي لعل فلتة تجيرم مثلا برو عندك أي من المغيا نبى عليك أفتى هذا لو س لو خلنا ساعات كسبت عدمي تأكل كروب نفسك غير ما نتيجة غير كم حاجة